يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون.

ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا

0: أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر أف أم. الصباح بيحلب وجودكم معنا.
1: فجر أف أم
0: أحلى صباح من فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. الصباح ما بيحلى إلا معها فجر أف أم شمس الشموزة.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام الصباح ما بيحلى إلا معها فجر اف ام شمس الشموزه.

صباح الخير، صباح الخير مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، يسعد صباحكم وإن ما كنتم معنا في المتابعة والاستماع. برحب فيكم أكيد مشاهدينا ومتابعينا وإن ما كنتم معنا في المتابعة والاستماع، أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج طلة فجر. صباح الخيرات والمسرات والليرات لكل أهلنا وناسنا وأحبابنا وين ما كانوا عمالهم بيسمعونا. بنرحب فيكم بنهار جديد ويوم جديد ومجلة منوعة صباحية جديدة فيها الكثير من المواضيع اللي راح نناقشها من خلال الأثير ومن خلال الشاشة. فيا صباح الخيرات، صباح الخير لإلكم مشاهدينا. يعني غبنا عنكم عدة أيام من استوديو برنامج طلة فجر، ولكن عدنا والعود أحمد من جديد بالاستوديو، ولحتى نطل عليكم كعادتنا من الأحد للخميس من 7:30 ل9:30 على تواصل مع حضرات بصباحنا، باتصالاتكم، بمشاركاتكم، برسائلكم النصية. صباح الخير لأهلنا ناسنا أحبابنا من طول كرم ولطول كرم في كل شبر وندر فيها. صباح الخير لكل حي، صباح الخير لكل ضاحية، لكل قرية، لكل بلدة، صباح الخير لكل عزبة، صباح الخير لكل أهلنا في محافظة طول كرم الحبيبة. صباح الخير من طول كرم لنابلس، لجنين، لسلفيت، لرام الله، لبيت لحم، للخليلة، لأريحة، صباح الخير لقلقيلي، صباح الخير لطوباسة، أهلنا بالضفة الغربية، صباح الخير أهلنا في القدس، أهلنا في غزة، أهلنا في الداخل الفلسطيني المحتل، أهلنا أحبابنا أبنائنا المغتربين خارج فلسطين وإن ما كنتوا بتسمعونا. صباح الخير أو مساء الخير، مهم يا رب دايما تظلوا بخير بصحة وبسلامة.

يا هلا وغلا بكل المتابعين، يسعد صباحكم مستمعينا سائقي التكاسي وين ما كنتوا على أي خط بتشتغلوا صباحكم خير، سواء الخطوط الداخلية أو الخارجية لطول كرم أو سائقينا من خارج طول كرم بكل الخطوط يصبحكم بالخير. نهار جديد متابعينا ومستمعينا ومشاهدينا، نهار اليوم الأربعاء الموافق 12 من آب أغسطس من عام 2026 ميلاديا، الموافق 29 من صفر من عام 1448 هجريا. بسم الله نبدأ وإياكم هذا الصباح. اللهم يا من وزعت الأرزاق بفضلك وكرمك وتنفس الصبح بأمرك، ارزقنا خيري الدنيا والآخرة.

الاتصال والمشاركة بيكون على الرقم 0926849. المشاركات النصية المكتوبة بتكون على الواتساب على الرقم 0097059940990. صباح الخير لكل الطلاب والطالبات، صباح الخير من طلاب الجامعات، طلاب التوجيه اللي بدأوا بالتسجيل في الجامعات، اللي بعده محتار ومش عارف بأي جامعة يسجل، اللي بعده هيك بمرحلة إنه يدرسون ليدرس برا. هاي قرارات كلها ممكن عدد منهم أخذوا قرارهم وسجلوا أنه تسجيلهم الجامعي، ومنهم بعده لازال عماله بفكر. على العموم نتمنى التوفيق للجميع. صباح الخير لطلابنا، طلابنا اللي ضايلهم أسابيع تقريباً تفصلنا عن بدء العام الدراسي الجديد. المفروض أنه ما في موعد محدد، ولكن إن شاء الله أنه يكون مع بداية شهر أيلول المقبل إن شاء الله. وقتها بنحكي عودة ميمونة لكل طلابنا وطالباتنا. صباح الخير كمان لكل من يعمل في السلك الطبي والصحي، من أطباء وطبيبات، من ممرضين وممرضات، يسعد صباحهم، صبحهم بكل الخير. والطاقم الإداري والهيئات الإدارية صباحكم فل وياسمين. يعني أي شخص بيشتغل في مجال الصحة، من صيدلانية صيدلاني أو صيدلانية، مندوب مبيعات لأدوية، يعني أي حدا إله شغل في الصحة بنصبح عليكم. صباح الخير كمان لبائعي الخضار والفواكه، مش بس بحسبة طول كرم، بسوق طول كرم، بكل الأسواق والحساب حسب الخضار والفواكه. صباح الخير كمان بنحكي صباح الخير لكل ست ولكل صبية تسمعنا من خلال أثير فجر أف أم، أو بتتابعنا من خلال شاشة تلفزيون الفجر. صباح الخير اليوم لكم مشاهدينا. بنهار اليوم إحنا أكيد رح يكون عنا مجموعة من المواضيع المختلفة والمتنوعة. رح يكون عنا شوية اطلاع عن آخر الترتيبات والتحضيرات، كيف نابلس عمالها بتتحرك تجاريا، أسبوع التسوق ونابلس إكسبو لحتى يدعم الاقتصاد المحلي في المحافظة. كمان من المواضيع اللي رح نطرحها اليوم عليكم مشاهدينا ومتابعينا بعد مرحلة التوجيه، كيف مجموعة من الطلاب ممكن يختاروا تخصصهم الصحي، إيش هي شروط القبول والمنح في كلية ابن سينا. كمان من آخر محطة من محطاتنا اليوم بدنا نحكي عن الراية، راية فلسطين اللي ارتفعت في سماء أوروبا. رواحل جمعية تتوج ببطولتي الدنمارك والنرويج، كل هذه التفاصيل رح تكون معنا في صباح اليوم من برنامج طلة فجر. صبحكم ويربحكم.

0: صباح الصوت الفيروزي مستمعينا ومشاهدينا، صباح الخير لكم كافة وين ما كنتوا معنا في الاستماع والمتابعة. صباح الخير لأهلنا لأحبابنا، صباح الخير للنشطين اللي راحوا على أشغالهم وأعمالهم. أغلب الموظفين على الأغلب إنهم اليوم مداومين، فبنتمنى لهم كل التوفيق. يعطيكم ألف عافية الموظف الحكومي، نتمنى لك التوفيق إن شاء الله يا ربي. كمان يكون في أخبار هيك بتسر البال والخاطر قبل ما تبلش المدارس، لحتى الموظف يعرف كيف يدبر حاله وأحواله. صباح الخير لكل الناس، لكل الأهالي، لكل شخص عماله الله أعلم كيف يدبر حاله، بس لعل وعسى أنه الأيام القادمة تشهد هيك شوية أخبار مفرحة، شوية انفراجات، شوية تحسن على الصعيد العام. كان الله بعون الجميع. بدنا نحكي صباح الخير لكل من كان مشارك وموجود بالحدث الأضخم على صعيد أو في قطاع التجميل، معرض فلسطين الدول للتجميل اللي كان بيشهد اجتماع عدد كبير من الشركات اللي تعنى بهذا المجال، والصبايا ما بيستغنوا عن الجمال والتجميل، فبيكونوا دائما مهتمات بآخر الصيحات والموديلات. وعلشان هيك نوجه كل التحية لكل من كان مشارك في نجاح هذا الحدث. نابلس مشاهدينا ومتابعينا على موعد في الأيام القادمة إن شاء الله بأحداث من شأنها إنه يكون في تحريك للعجلة الاقتصادية والتجارية في البلد. تعالوا مشاهدينا ومتابعينا نكون معاكم وإياكم بما يتعلق بتحضيرات نابلس، المدينة اللي دائما انعرفت بحركتها التجارية وأسواقها اللي دائما مفعمة بالطاقة والحيوية، بتستعد خلال الأيام المقبلة لفعاليات تحمل معها رسائل اقتصادية واضحة لحتى تدعم التاجر وتشجع المواطن على التسوق من البلد. فخلونا مشاهدينا الكرام ننتقل إلى تحضيرات نابلس لهالفعاليتين مع السيد ياسين دويكات، عضو وناطق إعلامي لغرفة تجارة وصناعة نابلس. صباح الخير أستاذ ياسين. طيب احنا راح نكون مع الأستاذ ياسين لحتى يحكي لنا أكثر. بنحكي فعاليات ضخمة مميزة راح تتميز فيها الفترة المقبلة مدينة نابلس، منها أسبوع التسوق ومنها نابلس إكسبو. أسبوع التسوق، إيش يعني أسبوع التسوق؟ هل فعليا راح يكون هو مدة هذه الفعالية أسبوع واحد؟ إيش يعني أسبوع التسوق؟ كيف ممكن الزوار والمستهلك والأهالي إنهم يتسوقوا في نابلس؟ شو حيكون هذا الأسبوع حاوي على فعاليات وأنشطة؟ إيش طبيعة التسوق اللي رح يكون؟ كيف طبيعة الأسعار؟ وين بأي المناطق؟ كل هذه الاستفسارات رح نسألها ونستفسرها مع السيد ياسين دويكات. من جديد صباح الخير.
1: يسعد صباحكم وصباح كل اللي بيسمعونا.
0: صباحك وربحك بكل الخير. نابلس على موعد مع فعاليات من شأنها أنها تحرك الوضع تجاريا في المدينة، لكن بدنا نتعرف من خلالك ونبدأ بأسبوع التسوق. كيف نابلس عمالها بتتجهز من خلال غرفة تجارتها وصناعتها لهالفعاليات الضخمة على المستوى النابلسي؟
1: يعني كمان مرة صباح الخير. احنا في غرفة تجارة وصناعة نابلس منذ أن تبنينا حملة يلا على نابلس قررنا استحداث عدة فعاليات وعدة أنشطة وعدة أفكار لدعم هاي المبادرة ومساعدتنا على تحقيق كل الأهداف اللي من أجلها وجدت هاي المبادرة. ومن هذه الفعاليات اللي أنت ذكرتيها الآن اللي هو أسبوع التسوق. أسبوع التسوق اللي أصلا راح يبدأ من 15/8 إلى 20/8 اللي هو يوم السبت إن شاء الله رب العالمين. هذا التوقيت ما أجا عفوي، وإنما جاء بطريقة مدروسة على اعتبار أنه يسبق بداية دوام المدارس والجامعات، وبالتالي هناك عملية تسوق ملحوظة دائما في كل عام قبيل دوام المدارس والجامعات لشراء مستلزمات المدارس والجامعات. وبالتالي إحنا قررنا فعلا تنشيط الأسواق في هذه الفترة الزمنية على اعتبار أننا نعيش في حالة ركود وحالة انكماش وضعف القوة الشرائية، وبالتالي إحنا معنيين بإعادة نابلس إلى مكانتها الاقتصادية، بإعادة نابلس كعاصمة اقتصادية من خلال هذه الفعاليات اللي إحنا فعلا في غرفة تجارة وصناعة نابلس مستمرين بالقيام بها، وبدأت فعلا في هاي الفعالية. فعالية أسبوع التسوق أختي العزيزة هاي طبعا تبدأ بيوم السبت، وإحنا متوقعين إن شاء الله بدخول ما يقارب خلال فترة الأسبوع هذا ما يقارب 100 حافلة من إخواننا من 48، بالإضافة للعديد من السيارات اللي راح تقدر بالآلاف إن شاء الله.
0: يعني أنتم تم التنسيق من طرفكم على دخول 100 حافلة من أهلنا من الداخل الفلسطيني خلال أسبوع التسوق من السبت للخميس.
1: نعم، إحنا أختي العزيزة ألا إحنا باستمرار نوجه رسائل عبر المنسقين الموجودين عندنا التابعين للحملة اللي تبنتها الغرفة التجارية، بتواصلوا مع المنسقين في داخل الخط الأخضر لمعرفة ما هي أو ما هو عدد الحافلات اللي ممكن تزور نابلس في هذا الأسبوع. حتى في كل سبت وأحد إحنا بنكون على علم مسبق كغرفة تجارية بعدد الحافلات اللي ممكن تدخل المحافظة في أيام السبت والأحد. فما بالك في أسبوع التسوق، إحنا على علم تام بأن هناك 100 حافلة ستدخل إن شاء الله على مدار الأيام السبعة هي أسبوع التسوق. إحنا طبعا معنيين لأن نابلس حقيقة وتاريخيا تعتمد في نشاطها التجاري على الإخوة من خارج المحافظة، سواء من القرى المجاورة أو من المحافظات الأخرى أو من إخواننا بال48 تحديدا، لأن اليوم لما بنحكي إحنا عن المواطنين في داخل المحافظات تحديدا محافظة نابلس بنحكي عن شح في السيولة النقدية، ضعف القوة الشرائية، لأنه لا يمتلكون المال الكافي من أجل عملية الاستهلاك، وبالتالي إحنا نعتمد على الإخوة الزائرين من داخل الخط الأخضر لأنه هم من يمتلكون المال اليوم. والمال أنت تعلمين والكل يعلم أنه هو المحرك الرئيسي لعملية الاستهلاك، وبالتالي القوة الشرائية تزداد بوجودهم، وهذا ما يؤكده معظم الإخوة التجار من مختلف المناطق في داخل المحافظة أن الحركة التجارية أيام السبت والأحد حركة ملحوظة بدخول إخواننا من 48 عكس الأيام التي تلي يوم الأحد. وبالتالي تركيزنا فعلا على هذول الفئة لأنه معنيين إحنا. صحيح. فعلا انخفف من الأثر الناتج على هذا المحافظة منذ فترة طويلة جدا على الأزمات المتتالية والمتوالية على كل محافظات الوطن ومحافظة نابلس تحديدا.
0: طيب لما إحنا بنحكي عن أسبوع التسوق بدنا نعرف عن هل في مكان معتمد، هل في عدد معين للمحال التجارية أو للشركات حتكون مشاركة، ولا هو عدد مفتوح أمام الجميع؟ إيش طبيعة القطاعات اللي مشاركة وموجودة في أسبوع التسوق؟ بدنا نحكي شوي عن الفعاليات عشان الصورة توضح للمستمعين والمشاهدين. نعم. ويعرفوا إنه إيش طبيعة البضاعة اللي موجودة اللي حابين يتسوقوا فيها منها.
1: نعم، أول شيء إحنا ذكرنا هي كل البضائع موجودة ومعروضة في داخل أسواق نابلس. المستهدف في هذه أو في هذا الأسبوع هو فئتين، الفئة الأولى هم فئة التجار على اعتبار هم أصحاب الحملة أكيد. طبعا اللي بتبنتها الغرفة التجارية مع الشراكة بالمؤسسات كلها الموجودة في داخل المحافظة، سواء الملتقى، الشرطة، المحافظة، شركة عقار، كل البلدية، كل هذه المؤسسات شريكة في هذا الأسبوع لتأكيد تحقيق الأهداف، لأن كلنا معنيين بتسويق نابلس. الفعالية راح تبدأ يوم السبت إن شاء الله بتكريم أولا المنسقين من داخل الخط الأخضر في خان الوكالة عندنا في نابلس، تكريمهم وتقديم هدايا رمزية لتشجيعهم وشكرهم على مبادراتهم المتواصلة في إحضار حافلات إلى هذه المدينة. ثم تبرع مشكورا فندق فيينا بإفطار المنسقين في يوم السبت إن شاء الله رب العالمين بعد عملية التكريم. المشاركين في هذا الأسبوع طبعا كل التجار في محافظة نابلس، ثم نعتبرهم شركاء ومشاركين في أسبوع التسوق على اعتبار أن إحنا على صفحتنا نزلنا منذ فترة 10 أيام أو أسبوعين عملية دعاية وإعلان وتسويق لأسبوع التسوق، ودعينا إخواننا التجار للمشاركة تحت عنوان أنا مشارك من خلال الدخول على رابط وصفحة الغرفة والتقدم إلى الغرفة وتسجيل وتوقيع اتفاقية على أنه ومشارك، ويقدم من خلال هذه المشاركة قسائم شرائية مجانية بعدد هو يقترحه من 5 إلى 10 مثلا كل محل هو حسب قدراته المالية. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أن كل المشاركين مطلوب منهم يقدموا عروض مميزة بالأسعار وخصومات مميزة بالأسعار، يستطيع الزائر أن يشعر أن هناك فعلا أسعار مخفضة، أن هناك خصومات حقيقية وليست وهمية، وهذا ضمن الاتفاق مع التجار المشاركين، لأن الفئة الأخرى المستهدفة هم الزائرين والزوار والوافدين من المحافظات الأخرى من 48، على اعتبار إحنا بنشجعهم من خلال خفض الأسعار، من خلال التعامل الرائع، من خلال تقديم سلع مميزة ومضمونة، من خلال كما ذكرت حصولهم على خصومات حقيقية لتشجيعهم على الزيارة وتشجيعهم على القدوم وتشجيعهم أيضا على عملية الشراء، يعني ترجمة الأفكار والرغبات الكامنة في داخلهم إلى عملية شراء فعلي، وهذا لا يتم إلا من خلال شعور الزائر أنه سيستفيد من القدوم إلى هذه المحافظة في هذا الأسبوع ليحصل على وفورات من خلال عملية التسوق. بالإضافة زي ما ذكرنا راح يكون إن شاء الله هدايا وجوائز قيمة جدا من خلال عمليات مسابقات راح يكون فيها وسائل إعلام مختلفة في محافظة نابلس، تحديدا في منطقة الدوار في البلدة القديمة، يعني في الأسواق المنتشرة في المحافظة، والفائز يحصل على جائزة مجانية يتوجه إلى هذا المحل ليحصل على جائزته من المحل المشارك، وكل محل مشارك راح ينحط بوسترات أمام محله بعبارة أنا مشارك، ليستطيع الزائر التعرف على المحلات المشاركة. أضف إلى ذلك إحنا أختنا العزيزة قبل هذا الأسبوع إحنا عملنا تطبيق تبنت الغرفة التجارية، تطبيق يلا على نابلس اللي هو اعتبرناه دليل تجاري للمنشآت الموجودة في داخل المحافظة، سواء تجارية أو خدماتية أو صناعية، يستطيع التعرف من خلال هذا التطبيق الزائر على المحلات الموجودة، إذا بده محلات أحذية موجودة، محلات نوفيتيه موجودة، مطاعم، كوفشوبات، فنادق، الدخول على هذا التطبيق من خلاله يستطيع الزائر أن يتعرف على اسم المنشأة وموقعها ونشاطها وصور سلعها، وهناك خريطة أيضا في هذا التطبيق يستطيع من خلالها الوصول إلى المحل، لأن كل محل حط موقعه على الخريطة مشان يسهل على الزائر الوصول إلى المحلات. فالأفكار كلها يعني موجودة إن شاء الله، والسهولة بالتعامل موجودة، والراحة بالتسوق موجودة. أضف إلى ذلك في تنسيق كامل مع البلدية وشرطة البلدية، بحيث أنهم يقوموا بعملية التنظيم، وشرطة المرور والشرطة والمحافظة، بحيث نهيئ أسواق آمنة، أسواق مريحة للتسوق للعوائل الفلسطينية، ومواقف كمان جاهزة لاستقبالهم، يعني كل ما يتمنى أن يراه الزائر في هذه المحافظة إن شاء الله سيجده في هذا الأسبوع وحتى بعد هذا الأسبوع، وكانت موجودة قبل هذا الأسبوع. الزائر يستطيع فعلا أن يرى أن هناك بيئة آمنة مستقرة يتجول هو وأفراد عائلته بكل أمان دون أي خوف ودون أي اعتداء. وهذه كانت قضية مهمة ساعدتنا فيها الشرطة والمحافظة وشرطة البلدية.
0: كل التحية والاحترام. يعني إحنا أمام أسبوع حافل مليء بالفعاليات التجارية من مختلف المحلات التجارية اللي كانت مشاركة في هذا الأسبوع، يعني حتى مش بس أهلنا من الداخل رح يستفيدوا، كمان كل زوارنا من باقي المحافظات اللي رح يكون في لهم زيارة لنابلس الأسبوع القادم رح يستمتعوا ويتمتعوا بحملة تسويق رائعة جدا. طيب حكينا عن كثير من فعاليات وتفاصيل أسبوع التسوق، لكن قبل ما نختم حديثنا وإياك سيد ياسين كمان حابين نعرف شوية تفاصيل عن نابلس إكسبو، عن هالحدث، ناخد شوية معلومات علشان نوضح للمشاهدين والمتابعين شو اللي عماله بيستنانا فعليا في نابلس بالفترة القادمة.
1: نعم، ذكرت أن في مقدمة حديثي إحنا في الغرفة التجارية استحدثنا عدة فعاليات لتساعدنا على تحقيق أهداف حملة يلا على نابلس، ومن ضمنها الفعالية اللي ذكرناها قبل شوي أسبوع التسوق، وهناك فعالية هي عبارة عن حدث اقتصادي ضخم راح يكون على مستوى الوطن، نابلس إكسبو 2 هالمرة غير، نابلس إكسبو 2 راح يكون معرض بمستوى معارض دولية حقيقة، يمتد على مساحة 30 دنم، يحتوي على العديد من البوتات التجارية، المشاركين أصحاب مصانع، مستوردين، أصحاب فنادق ومنشآت خدماتية، كمان إلى جانب هذه البوثات التجارية أيضا مناطق خاصة بألعاب الأطفال، مناطق خاصة بالكوفيشوبات والمطاعم، مسرح لتقديم كافة الفعاليات الفنية والدينية والثقافية، مواقف كبيرة جدا للسيارات، يعني راح يكون فعلا حدث بكل ما تعنيه الكلمة اقتصادية، يستطيع الزائر من خلاله أن يتعرف على كل المنشآت الموجودة، أن يرى السلع بأم عينه، لأن راح يكون طريقة عرض رائعة جدا للسلع المصنعة محليا والسلع المستوردة التي ليس لها بديل محلي. هذه توفر أنا باعتقادي الوقت والجهد والمال على الزائر عندما نجمع له كل هذه المنشآت في مكان واحد يستطيع التعرف عليها فقط من خلال هذا المكان دون التجول في أرجاء المدينة والبحث عن منشأة اقتصادية معينة، بالإضافة كمان للفوائد التي تعود على المنشآت المشاركة، بحيث توقعاتنا راح يكون إن شاء الله أكثر من 500,000 زائر إلى 1,000,000 زائر، لأنه في إكسبو واحد زار الإكسبو هذا قبل 3 سنوات 500,000 زائر، توقعاتنا أن يزور هذا الإكسبو إن شاء الله 1,000,000 زائر على السمعة وعلى التجهيزات وعلى التحضيرات اللي إحنا بنقوم فيها، وإنتوا كمان مشكورين كوسائل إعلام حقيقة بتلعبوا دور كبير في تسليط الضوء على أي فعالية بنقوم فيها، وأنا أتمنى فعلا لأن تلفزيون الفجر وراديو الفجر من الوسائل الإعلامية المشهورة والمرموقة والممتدة والمنتشرة، وأنا بشكرك على هذا اللقاء لأنه حقيقة ساعدتيني على تسليط الضوء على فعاليات تقوم فيها هاي المحافظة ومن ضمنها نابلس إكسبو 2، وهذه دعوة موجهة أولا لكم لزيارة هذا الإكسبو في 2/9 إلى 6/9 إن شاء الله راح يمتد 5 أيام. أنا أتمنى عليكم أن تكونوا أول الزائرين لهذا الإكسبو كطاقم تلفزيون وراديو الفجر اللي إحنا بنحترمهم ونعتز فيهم، وكمان من خلالكم بدي أتوجه رسائل لكل القرى المحيطة بكم بمحافظة طول الكرم، وكمان لأخواننا بداخل فلسطين المحتلة، لأني أنا علمي أن المحطة منتشرة وتصل إلى أخواننا في داخل الخط الأخضر، وهذه طبعا أكيد يعني دوركم ك ناس مهتمين بتسليط الضوء وتسويق المحافظات، واحنا كلنا نعتز بكل المحافظات سواء طول كرم جنين كل المحافظات احنا نعتبرها وطن واحد ان شاء الله رب العالمين.
0: ان شاء الله يا رب، واحنا بنتمنى لكم كل التوفيق، وبنتمنى لنابلس انها دائما تضل منوره باهلها وناسها وزوارها، منوره بكل فعالياتها اللي دائما تعودنا انها تكون حاضره وموجوده في أسواقها وبين أروقتها. سيد ياسين دبيكات عضو غرفة تجارة وصناعة نابلس وناطق الإعلامي فيها، كل التحية والشكر لك على وجودك اليوم معنا، حدثنا عن تفاصيل أسبوع التسوق اللي رح ينطلق إن شاء الله يوم السبت القادم، وبما يتعلق بنابلس إكسبو إن شاء الله رح نكون أكيد موجودين في هذا الحدث للتغطية. كل التحية والمحبة لأهلنا في كل نابلس. يسعد صباحك سيد ياسين.
1: يسعد صباحكم.
0: شكرا. كل المحبة والاحترام. ورح نكمل معاكم مشاهدينا ومتابعينا، استعدوا وإن شاء الله كمان من بعد نابلس كمان طول كرم حتكون في شهر 10 على موعد مع حدث ضخم مميز وكبير، استمتعنا وكنا سعداء جدا بكل تفاصيله العام الماضي شهر 10. شوفوا قديش الدنيا بتمشي بسرعة، قبل سنة تقريبا كنا على موعد مع مهرجان طول كرم بنعمرها الأول، اليوم إحنا على موعد مع مهرجان طول كرم بنعمرها 2. كونوا معنا بهذا الحدث، قديش كان كبير المعرض، قديش كان في عدد كبير من الشركات، لكن هالمرة رح يكون كمساحة أكبر، كعدد شركات أكثر، كفعاليات منظمة وموسعة ومعممة للكل. هذا مهرجان للأهالي، للناس، للزوار، لرب الأسرة، للأم، لأولادها، للشباب، للصبايا، للجميع. فأهلا وسهلا بكم إن شاء الله مع مهرجان طول كرم بنعمرها 2. فكونوا معنا بهاي الأحداث التجارية، لأنه على وعسى إن شاء الله يا رب تكون يعني هيك تعطينا شوية روح، تعطينا شوية نفس، تعطينا شوية مساحة نخفف ونهون عن حالنا ثقل هذه الأيام. نروح لفاصل مشاهدينا ومتابعينا ونرجع نكمل معاكم في برنامج طلت فجرة.

0: صباح الخير من جديد لكم مستمعينا ومشاهدينا. صباح الخير لقلقيلية، صباح الخير لطوباس، صباح الخير لنابلس، صباح الخير لكل مكان من فلسطين الحبيبة. يا صباح الخيرات والليرات، صباح التفاؤل والأمل بأن القادم أجمل إن شاء الله. اصنع لنفسك سكينة في هذا الصباح، وضع الأمل يملأ قلبك. اليوم الجديد هو فرصة جديدة لتكون سعيدا وتحقق أحلامك. كل مر سيمر بمشيئة الله تعالى، وهذا الصباح بداية خير لكل أمنياتكم. صباحكم ورد وفل، طاقم الفجر ولا مديرها أحمد ولا يسري ولا عائلتهم ولا إليك ريهام، مني أنا شيرين. يسعد صباحك شيرين، صبحك بكل الخير يا رب. كمان من الرسائل اللي عمالها بتوصلنا، صباح الخير إلى أسرة طلة فجر وتلفزيون الفجر، صباح الخير والمحبة، صباح يبدأ بنور الفجر ويكبر مع صوتكم الذي يرافق الناس، يمنحهم أملا وبداية جديدة كل يوم. اللهم اجعل هذا الصباح صباح فجر خير وبركة، وفجر توفيق وسلام، وفجر يفتح لنا أبواب الرحمة والفرج. أنتم نبض الصباح وأنتم الطلة التي ينتظرها الجميع مع كل يوم جديد. شكرا كثير لك سيد وجدي الجابي. شكر خاص لحلويات سان مورس على دعمهم طيب، وجميع الداعمين للبرنامج الرائع والأخت ريهام ولمستهم الجميلة اللي بتضيف حلاوة لكل مناسبة وكل صباح. وجودكم معنا يزيد الطلة نورا والفجر جمالا. صباح الخير سيد وجدي، صبحك وربحك بكل الخير يا رب، ويعطيك الصحة والعافية. رعاة برنامجنا أكيد بنوجه لهم كل التحيات الصباحية، رح نوجه لهم التحيات لكن بعد ما ننتقل بحديثنا للمحطة التالية. في هالمحطة احنا بنحكي في مرحلة جديدة بحياتنا بنمر فيها بكل فترة. خلصنا مرحلة الثانوية العامة، رح ننتقل إلى مرحلة الجامعة. هون بتبلش الأسئلة عند الطلاب، أنا شو بدي أدرس، وين بدي أدرس، شو التخصص اللي أختاره، إيش فرصة العمل اللي بتستناني بعد التخرج. ولأنه المهن الصحية اليوم من المجالات اللي بتحظى باهتمام كبير من الطلبة ومن أهاليهم، خلونا نسلط الضوء أكثر على كلية ابن سينا ونستعرض معاكم أكثر عن هذه التفاصيل. فخلونا نرحب بالأستاذة جميلة حسن طالب، نائب عميد كلية ابن سينا للمهن الصحية. صباح الخير أستاذة جميلة.
1: صباح النور، أهلين ست ريهام، كيف حالك، شو أخبارك؟ إن شاء الله بخير.
0: أنا بخير الحمد لله، نشكر الله، أتمنى أنكم دائما تكونوا بخير أنت وكل زملائك وطلابنا في كليات ابن سينا. اليوم لما بنحكي عن كلية ابن سينا بدنا نتعرف وإياك من خلال الحديث عن هذه الكلية، عن المهن الصحية، عن شو اللي بيميزها الكلية عن غيرها من مؤسسات التعليم في المجال الصحي، وأبرز التخصصات اللي بتطرحها.
1: طبعا أول إشي بحب أنتهز هذه الفرصة وأهني طلبة الثانوية العامة اللي اجتازوا امتحان الثانوية بنجاح، وإلهم منا أسماء أناني آيات التهاني والتبريكات على نجاحهم في الثانوية العامة. وأكيد زي ما تفضلتي حضرتك إنه أكيد الطلاب كتير مترددين شو يدرسوا شو ما يدرسوش، كل هذه الأشياء. طبعا كلية ابن سينا هي جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، هي حاليا بتعرض كتير برامج صحية في مجال الصحة. وخلينا نحكي للناس اللي بيهتموا بالطب بالذات، بيهتموا بالمجالات الطبية من التمريض والقبالة، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي والتدخل وقت الأزمات، الفيزياء الطبية. وطبعا احنا عارضين كتير برامج للطلاب المخرجين بكالوريوس. واضح الكاتي. طبعا احنا في عنا بكالوريوس علم الأوبئة واللي هو أول مرة بنعرض في داخل فلسطين. هذا علم الأوبئة بجوز الطالب لما يسمع يصير يحكي أنا بدي أشتغل بالأشياء زي جائحة كورونا، بدي أشتغل بالفيروسات، كل هذه الشغلات. طبعا هو من ضمن هذا الأشياء أنه ممكن أنه بتعرض لهذه الأشياء، بس علم الأوبئة هو بيشتغل الطالب زي شبه محقق مشان يدور عن سبب المرض، كيف بنتشر الضغط بالمرض، شو مين هم الأكثر عرضة لهذا المرض. برضه هو ما بيقتصر على أنه بده يشتغل بالفيروسات والأوبئة، هو بيشمل الأمراض المزمنة زي السكر، السرطان، برضو بتدخل بالحوادث، بالصحة البيئية، بالصحة النفسية في المجتمعات، فهو كتير مجاله واسع. طبعا الطبيب المعالج اللي هو بيكون طبيب، هو عادة بيشتغل بس بيشتغل للمريض لحاله، أما عندنا مثلا اللي بده يدرس علم الأوبئة هو بيدرس كيف يحمي المجتمع بأكمله من هذه الأمراض، فهو ما بيركز برضه على المرض زي الطبيب. بنفس الوقت هذا علم الأوبئة كثير بيربط بين العلوم الطبية والصحية والتحليل الرقمي، فالطالب ممكن يتخرج يقدر يحلل جميع البيانات الصحية، يفهم لغة الأرقام، الإحصاء الحيوي، يستخدم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي برضه بالتحليل وكيف الأمراض، كل هذه الشغلات. بالنسبة هالكاتب الجزء يطرح طب أنا وين ممكن أشتغل، هو ممكن يشتغل بوزارة الصحة، بالمؤسسات الحكومية، بالمنظمات الدولية زي منظمة الصحة العالمية، زي المنظمات الإنسانية اللي بتشتغل بالطوارئ والاستجابة للأزمات، في مراكز الطبية وفي المستشفيات، بمراكز مكافحة العدوى، إدارة البيانات الصحية، في مراكز البحوث والجامعات، وطبعا ممكن يشتغل بالقطاعات الخاصة زي شركات التأمين والتنظيم الصحي وشركات الأدوية. هذا بالنسبة لعلم الأدوية الأوبئة.
0: يعني احنا بنحكي عن بصراحة تخصصات بتفتح المجال لطلابنا عن جد انهم يفكروا. يعني كتير طلاب بصراحة أستاذة جميلة انه بيحكوا انه احنا بندرس مهن صحية، يعني ممكن ممرض وممكن طبيب، بس ما عندهم العلم الكافي بالتخصصات المطروحة والموجودة اللي صدقا مع الظروف اللي عمالنا بنمر فيها بيكون الطلب عليها بشكل كبير وبتزايد، فالفرصة عمالها بتستناهم بعد التخرج، بس طلابنا ما عندهم العلم الكافي. وهذا الهدف الأساسي اللي كان من وراء حديثنا وإياكم، لحتى نتعرف أكثر والأهالي كمان يتشجعوا ويدعموا أبنائهم للتسجيل بهاي التخصصات.
1: إشي أكيد، لأنه علم الأوبئة هو أكيد له مستقبل واعد ومطلوب عالميا ومحليا، يعني مش بس إنه عنا بفلسطين، فهو بس لأنه هو بصنع فارق بحياة الناس وبنقذ كتير أرواح ناس من إنهم ينصابوا بالأمراض. فبتخيل يعني نصيحة للطلاب إنه هذا هو يعني للناس للمستقبل، هو من ضمن الأشياء الواعدة لهم بالصحة العامة، وإنهم يعني يصيروا يخططوا بطريقة معينة إذا هم حابين يدرسوا إشي في مجال طبي.
0: حلو.
1: طيب هذه بالنسبة لعلم الأوبئة.
0: أستاذة جميلة، بما يتعلق بشروط التسجيل والقبول، كيف ممكن يكون في عنا شوية معلومات عن هذه التفاصيل؟
1: طبعا إحنا على بوابتنا موجودة، بس برضو إحنا نقدر نحكي إنه بالنسبة لعلم الأوبئة 70 علمي فما فوق، بالنسبة للفيزياء الطبية علمي 70 فما فوق، بالنسبة للتمريض التمريض بناخذ أدبي وعلمي، بناخذ أدبي وعلمي، هالكيت العلمي فوق 70، الأدبي فوق 80 لازم يكون معدله سواء في بالي ولا تمريض. فهذه بالنسبة والإرشاد النفسي، برضو فتحنا برنامج جديد عن الإرشاد النفسي والتدخل وقت الأزمات، وانت شايف كيف الحروب يعني صحيح موجودة في المنطقة، والناس كديش بتعرضوا لأزمات وكديش بتصير عندهم كوارث، فهو يعني التدخل وقت الأزمات سواء إحنا يعني منطقة الشرق الأوسط، يعني شايف المجالات اللي إحنا الوقت اللي إحنا موجودين فيه. فهذا الإرشاد النفسي إحنا فتحنا بكالوريوس فيه والتدخل وقت الأزمات، وهذا طبعا بعطي مجال للطلبة إنهم كتير يعني يساعدوا الناس، يعطوهم الإسعاف الأولي في بداية الأزمة، ويكونوا كأطباء نفسيين لهم في قبل ما إنهم يصلوا لحالات متقدمة جدا من الحالات النفسية. هم بعطوه بركز على الحلول والصمود، التركيز على الحلول والصمود وقت الأزمات، على السرعة والفعالية الاستجابة وقت الأزمات، كيف يساعدوا الناس مشان يتخطوا المجالات. طبعا في الإرشاد النفسي سعر الساعة إلومية، العلم أو سعر الساعة مية، علم صحة الأسرة، في عندنا برنامج برضو إحنا بنكتب راحة وصحة الأسرة، هذا ما بعد البكالوريوس. في عندنا 15 منحة مجانية، يعني 15 منحة الطالب بدرس فصل أول وفصل ثاني ما بدفع ولا قرش. وبالنسبة لعلم الأوبئة، أول 10 بسجله أول 10 بسجله هم عندهم خصم 30% على سعر الساعة.
0: حلو، يعني في عندنا تسهيلات، في عندنا رسوم، في عندنا منح، في عندنا إعفاءات بنسب معينة.
1: حتى اللي جايبين فوق 99 هم 100% منحة، اللي جايبين بين 95 ل 99 هم 50% عندهم منحة، اللي جايبين بين 90 ل 95 عندهم 20%، يعني كتير في تسهيلات. وبالإضافة لهذه التسهيلات، يعني برضو الكلية قررت إنه الطالب لما يسجل إنه بيدفع 50% من القسط، وبردي قصة البقية على بقية الفصل. وبالإضافة أنه هذا قرار من التعليم العالي أنه ممكن يكون على المستحقات.
0: كل الاحترام. يعني اليوم احنا بنحكي عن تسهيلات كثيره، منح واعفاءات بنسب معينه لكل حاله من طلابنا الاعزاء، لكن بتقدروا تستفيدوا الجميع بهالتسهيلات اللي رتبتها دائما الكليه. اليوم لما احنا بنحكي عن مستقبل الطالب وفرص العمل، الطلاب بيدرسوا اليوم بيحكوا لك انا مش عشان الشهاده الجامعيه، بالعكس انا بدرس علشان الاقي فرصه عمل في ظل هالظروف اللي بنمر فيها بتستناني. كيف بتنظروا لاحتياج السوق ضمن كل هذه التخصصات اللي بتطرحوها؟
1: طبعا احنا لما طرحنا سواء علم الاوبئه او طرحنا الفيزياء الطبيه، الفيزياء الطبيه احنا ثاني جامعه بنطرحه، طرحته جامعه الخليل في الجنوب، احنا طرحناه في الشمال. وطبعا اخذنا الدفعه المره السنه الفائته، ولدرجه انه قديش احتياج السوق سلسله العربي مع الدكتور خيرزان، إنه أعطت 7 منح للطلاب يندفعوا طول ال4 سنوات. يعني هذا دليل كديش إنه احتياج السوق بده الفيزياء الطبية. والفيزياء الطبية طبعا هو تخصص، مش إحنا بندرس بس الفيزياء على ورق وكيف يحل الواحد، لا إحنا بدنا نطبقها على جسم الإنسان، بدنا نطبق الفيزياء على جسم الإنسان، بحيث إنه صح إنه الطبيب مثلا بيقرر إنه بدنا نعطي هذا المريض إشعاع لأنه عنده مثلا مرض السرطان أو أشياء زي هيك، بس مين اللي بيحدد الجرعة الإشعاعية بدقة؟ اللي هو اللي دارس الفيزياء الطبية، مشان يقدر يحمي أنسجة الخلايا السليمة للطفل. فالرحلة الأكاديمية للطالب الطب الفيزياء الطب اللي بدرس فيزياء طبية، يعني كتير بركز على تشريح جسم الإنسان، فسيولوجيا الأعضاء، الحماية من الإشعاع، البرمجة والذكاء الاصطناعي في المعالجة والصور الطبية. طبعا إحنا كل التخصصات الموجودة عندنا كتير، إحنا يعني من اسمنا جامعة نابلس للعلوم، جامعة نابلس تقنية، فإحنا كتير بنركز على الجانب العملي. فالطلاب سواء بعلم البيئة أو التمريض أو القبالة أو بالفيزياء الطبية أو حتى بالإرشاد النفسي عندهم كتير ساعات عملي لازم ينزلوا على العملي ويطبقوا، ولما يتخرجوا يكونوا يقدروا يعني يمارسوا المهنة عن طريق علم وفهم وتطبيق.
0: كل التحية والاحترام، أنا بدي أشكر كل الشكر وأحييكم على كل شيء بتكونوا بتهتموا بتفاصيله لحتى دائما تقدموا أفضل ما يمكن تقديمه لأبنائنا وبناتنا الطلبة. الأستاذة جميلة حسن طالب، نائب عميد كلية ابن سينا للمهن الصحية، يسعد صباحك وأشكرك كل الشكر اليوم على وجودك وانضمامك معنا في برنامج طلة فجر، وكل التحية لطلابنا وأبنائنا الطلبة اللي اليوم عمالهم بيستمعوا إلى حديث الأستاذة جميلة لحتى يستفيدوا ويكونوا من أبنائنا المسجلين في هذه التخصصات اللي تحدثت عنها بكل تفاصيلها. فيسعد صباحك يا رب ويصبحك وربحك بالخير.
1: باذن الله ان شاء الله الله يسعدك. وانا يعني بحب اوجه رساله لطلابنا
0: تفضلي.
1: انه اذا هم بحبوا العلوم والتكنولوجيا وبحبوا يكونوا سبب في شفاء ورعايه المرضى انه يتوجهوا للبرامج الطبيه الداعمه للطب، لانه هيك صار المجال، يعني صار المجال والشغل مش للطب، صار المجال والشغل للتخصصات الفرعيه اللي بتساعد الطبيب.
0: كل الاحترام، شكرا كثير لك من جديد، يعطيك الصحه والعافيه يا رب.
1: الله عافية.
0: ومكملين معكم كل الاحترام، أهلا وسهلا، العفو. مكملين معكم مشاهدينا ومتابعينا في محطاتنا اللي اليوم رح نناقشها ونحكي فيها. في رسائل عنا عمالها بتوصلنا على الواتساب بما معناه بتلخص وبتحكي عن مشكلة الكلاب الضالة ومشكلة الخنازير اللي موجودة في كثير من المناطق في البلد. الكلاب الضالة ما بتعاني منها طول كرم لوحدها، الكلاب الضالة كل المحافظات بتعاني منها، لكن على سبيل طول كرم لأنه إحنا بنعاني منها من سنوات طويلة. فعشان هيك إحنا وصل معنا لحد انه صدقا احنا مستائين من الوضع اللي عملنا بنعيشه بما يتعلق بالكلاب الضالة. فمشكلة الخنازير، مشكلة الخنازير مشكلة يعني بصراحة هذه اللي بتخوف أكثر، هذه اللي بتقلق أكثر. فكان الله بالعون ونتمنى أنه يكون في فعليا خطوات جدية على أرض الواقع لحل هذا الأمر. صباح الخيرات، رواتب أسر الشهداء والجرحى لم تصرف. صباح الفل أستاذ أحمدي، صبحك بكل الخير. من مأمنكوع، صباح الفل. الذي لا يتحمل الخسارة ليس بإمكانه الفوز. صباحكم فل ياسمين. من الرسائل اللي عمالها بتوصلنا كمان، حتى نشوف شو عمالوا بيوصلنا رسائل. تحياتي إلى نسايبي في طول كرم ذنابة من الأردن البتراء، يسعد صباحك يا رب، صبحك ويربحك بكل الخير. لكل أهلنا في ذنابة، أبو شهم صباحك فل ياسمين، يعطيك الصحة والعافية. والله متابعين صراحة وفيين دائما، يعني حتى من مش بس بفلسطين الحبيبة، من خارج فلسطين أبنائنا المغتربين دائما بتابعونا، كل التحية والاحترام. بدنا نروح لفاصل مشاهدينا، بعد الفاصل خلوكم معنا لأنه رح يكون على طاولة استوديو برنامج طلة فجر عدد من الكؤوس اللي حققتها جمعية رواحل. هاي الجمعية اليوم احنا بنحكي استطاعت انها ترفع راية فلسطين في الدنمارك والنرويج. فاصل ونواصل.

0: رجعنا لكم هالمشاهد الحلوة أكيد مكملة معنا، وصباح الخير لكل المتابعين والمستمعين. حكينا لكم على طاولة استوديو طلة فجر حيكون معنا ضيوف كرام، وحيكون معنا كمان الكؤوس اللي استطاعت جمعية رواحل الخيرية إنها تحصدها بإنجازاتها الأخيرة. من طول كرم بدأت الحكاية بأقدام أطفالنا أبنائنا اللي بيحلموا حلم كبير إنهم يوصلوا لخارج فلسطين وخاصة إلى أوروبا. وقفوا على منصات التتويج، رفعوا العلم الفلسطيني عاليا وفي ظل هذه الظروف اللي احنا بنمر فيها. إنجاز استثنائي لجمعية رواحل الخيرية لمواليد 2012. احنا بنحكي ما توقف عند بطولة واحدة، بالعكس توجوا بلقب دانا كاب في الدنمارك وسط مشاركة كبيرة. كل التفاصيل هاي أنا ما بدي أحكيها، بدي أتركها لضيوف الكرام لحتى يحكونا عن هالإنجاز الرياضي الكبير اللي في الحقيقة يعتبر تعب واجتهاد، تدريبات متواصلة على قدم وساق لحتى يوصلوا لهذه الإنجازات. لأنه أطفال فلسطين عندهم دائما رسالة بيحلموا إنهم أو بيسعوا دائما إنهم يوصلوها لكل العالم. اليوم نفتح معكم تفاصيل هالرحلة اللي كانت مؤخرا وأنجزتها جمعية رواحل الخيرية. خلونا نرحب بأحمد نعالوة رئيس جمعية رواحل الخيرية ومدرب، وأيضا جميل نصيف المدير الفني ومدرب. صباحكم فل ياسمين.
1: يسعد صباحك خيتي ريهام، يسعد صباح المشاهدين جميعا.
0: صباحك بكل الخير جميل، صباح الخير.
2: صباحك، صباح فلسطين طول كرم.
0: صباح الفل والياسمين، يعطيك العافية. طيب بدي أبدأ مع أحمد. أحمد صباحكم بالخير، ما شاء الله عليكم مميزين، استطعتوا أنكم تحصدوا هذه الكؤوس اللي عمالنا بنشوفها من خلال شاشة تلفزيون الفجر. بس بدنا نحكي عن البداية، كيف إجت الفكرة عندكم أنكم تكونوا مشاركين في هالبطولتين؟ كيف بلشتوا تحضروا لهالبطولتين؟
1: أول شيء بدي أحكي شوي عن جمعية رواح الخيرية. جمعية رواح الخيرية هي جمعية غير ربحية مرخصة، تأسست عام 2016 في مدينة طول كرم، تهتم بالأطفال من عمر 5 سنين العمر 16 سنة في كرة القدم. طبعا أنا والكابتن جميل هاي بطولة النوروي كاب شاركنا فيها كلاعبين وإحنا عمرنا 14 سنة. ومن هون أجت الفكرة أنه نأسس رواحل وأنه ننقل تجربتنا اللي خضناها وإحنا لاعبين صغار للاعبين اللي موجودين هون. والحمد لله يعني بلشت أول رحلة لنا بال 2018 ولحد هسا مستمرين، والحمد لله هاي السنة كانت استثنائية. حققنا كأسين ببطولات عالمية، يعني أول إشي بطولة الدانا كاب كان مشارك فيها 1200 فريق من 57 دولة، كنا إحنا الفريق الفلسطيني الوحيد اللي ممثل فلسطين. والحمد لله استطعنا أنه ناخذ الكأس والمركز الأول. وكمان بطولة النوروي كاب بطولة كبيرة أكبر من الدانا كاب، كان مشارك فيها 1700 فريق من كل دول العالم، والحمد لله استطعنا أنه نحقق المركز الأول ونرفع اسم فلسطين بالعالي. وما شاء الله فخورين جدا بهذا الفريق اللي شارك، إشي بيرفع الرأس جد. يعني
0: نحكي 1200 فريق، الفريق الفلسطيني أو الممثل فلسطين الوحيد هو جمعية رواحل الخيرية.
1: صحيح.
0: طيب بدنا نحكي كيف كانت الأجواء مع أنكم الفريق الوحيد اللي بيمثل فلسطين بين 1200 فريق، هاي مسؤولية كبيرة كانت عليكم.
1: اللي أصعب من هيك أول إشي كان هو اختيار اللاعبين. كانت يعني إحنا مرينا بفترة اختبارات للاعبين لمدة 10 شهور، بلشنا اختبارات للاعبين، شاركوا بالاختبارات أكثر من 250 لاعب من كل محافظات الوطن. بعد ما اخترنا اللاعبين استمرينا بالعمل معهم لحد موعد السفر. كانت الظروف انه نجمعهم هنا بطول كرم شوي صعبة بسبب انه كل واحد بمحافظة كل واحد بمدينة. فكنا نحاول قدر الامكان انه نجمعهم يوم واحد بالاسبوع اللي هو يوم السبت. واحنا طلعنا اول اشي على باريس، عملنا معسكر تدريبي لمدة 14 يوم. هذا المعسكر التدريبي كان كثير له فائدة للاعبين، انهم تجمعوا مع بعض، احتكوا مع بعض، لعبنا مباريات ودية قبل ما نشارك بالبطولات الرسمية،
0: وصار يفهموا كيف إنهم يكونوا مجتمعين كلهم على أرض الملعب وينفذوا الفلسفة الخاصة فيكم بالتدريبات والتعليمات.
1: هي كانت فترة 14 يوم باريس كثير مفيدة للاعبين. تدريبات كانت صباحية مسائية، صرنا نعمل لهم مباريات ودية أكثر. إحنا كنا نحاول قدر الإمكان أنه نجمعهم هون، بس يعني بسبب الظروف أنه كل واحد بمحافظة والأوضاع ما قدرنا نجمعهم. بس الحمد لله يعني كانت التجربة للاعبين بباريس.

0: كيس كتير حلوة، ما كانت بس رياضية، يعني أخذناهم جولات سياحية كثير، يعني راحوا على برج إيفل، على المدينة المائية، على كثير نشاطات. كان الهدف من هاي الرحلة زي ما وعدناهم إنها هاي الرحلة تظل بذاكرتهم مدى الحياة وما ينسوها، ويجي في اليوم من الأيام يحكوا لأولادهم عنها. فهاي كانت هدف الرحلة من الأساس.
1: حلو. طيب اليوم لما إحنا بنحكي بصراحة عن تدريبات 14 يوم قبل البطولة في باريس، كيف قدرتوا أنكم تسيطروا على الطلاب، مهدولهم الطريق، تجمعوهم، اجتمعهم على أرض ملعب واحدة؟ بس التدريبات خاص أنهم كل لاعب في منطقة ما بيجتمعوا يمكن بأغلب التدريبات بمكان واحد، بس كيف قدرتوا أنكم تسيطروا تنفذوا كل التعليمات والتدريبات الخاصة اللي أنتم كنتم جاهزينها قبل ما تنتقلوا على فرنسا؟ أستاذ جميل صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: صباحك
2: يا رب. للمستمعين جميعا المشاهدين، أول إشي اللاعبين زي ما قلنا كان تعاون مباشر إحنا والأكاديميات والأندية الرياضية هون في فلسطين. تم اختيار تقريبا 13 لاعب بعناية تمام، وكان عنا كل يوم سبت بالتعاون مع بلدية الكرم والملعب الأستاذ نصر فكهة، والتعاون مع الأخ ثائر الهمشري، وكان عنا يوم سبت تجمع للاعبين، كنا نلعب مباريات أكثر لأنه كان عندنا وقت قصير اللي هو مدته ساعتين فقط، وهاي كنا نلعب مباريات نتطلع على إيجابيات اللاعبين سلبياتهم، كنا نركز عليهم نشتغل عليهم، وطورنا الفريق خلال هاي المدة. بس سافرنا على فرنسا كان عندنا معسكر، وهذا المعسكر زي ما قال الكابتن أحمد كان مكثف شوي لأنه إحنا كنا شايفين اللاعبين عندهم إصرار دافع، اللي ما تعطي الطفل ثقة بحاله بيأدي داخل الملعب. الحمد لله رب العالمين شاركنا في بطولة السويد، طلعنا دور ربع النهائي، كانت مشاركة كثير إيجابية للاعبين. كمان كان عدد الجمهور يوصل 3000 4000 في المباراة الوحدة، وكان عنا زي ما تقولوا عيلة برا في أوروبا زي ما في عنا هنا عيلة بفلسطين. السويد كانوا كثير لما يشوفوا العالم الفلسطيني سواء أجنبي أو فلسطيني أو من الشتات أو من الداخل إنهم يجوا يحضروا اللعبة، ويضلهم كثير منكزين على الفريق الفلسطيني. حتى إحنا في السكن في السويد كانوا الجمهور يجوا يقعد مع اللاعبين يتواصل معهم.
1: حلو.
2: يعني كانت كثير المشاركة إيجابية للاعبين. الحمد لله توجناها في بطولة الدنمارك وبطولة النرويج.
1: بدي أركز على نقطة مهمة أنت حكيتها، أنه حتى الجمهور، حتى هنا من الشتات، المغتربين، حتى الأجانب من دول أخرى، لما بيعرفوا أنه فريق فلسطيني بيجوا بيتحدثوا معاهم بيستمتعوا بالحديث وإياهم، هذا قديش معناها كان بينعكس بالشكل الجميل على شخصية اللاعب، بيخليه عنده دافع أنه يتدرب ويتمرن ويكون ملتزم بالتدريبات، ومش أنه مجرد سفرة ورايحين إحنا بطولة ونأديها، بالعكس كان عليه مسؤولية أنه يتوج باللقب.
2: الوقت كان مهم بالنسبة لنا، يعني مثلا نقول للاعب أنه تمرين صباح الساعة 8 يكونوا موجودين الساعة 8، لدرجة الجماهير كانوا يجوا قبل اللعبة بساعة بس مشان يشوفوا الفريق. لما يشوفوا العالم الفلسطيني بيكونوا يعني سباقين قبل الفريق، بدهم يحكوا مع اللاعبين، صار في ثقة بيننا وبينهم. العائلة اللي برا عنا كان صارت كبيرة، داعم قوي لرواحل، اسم رواحل صار في العالي زي الأسماء الكبيرة.
1: حلو. طب كيف كانت معناها فترة التدريبات، وخاصة أنه كانوا إلا ما يكون في منافسات بينه وبين فريق أوروبي، هذه كيف اكتسبوا منهم مهارات، كيف حاولوا أنه فعليا يلقطوا منهم بعض الفلسفات في التدريب في اللعب علشان يكتسبوها إضافة للتمرينات اللي بياخدوها منكم؟
2: الفريق عندنا كان يعني مميز تمام، فإحنا لما اخترنا اللاعبين اخترناهم زي ما قلت لك بعناية، كانوا يفوتوا على الملعب ثقتهم عالية، إحنا أنا والكابتن أحمد كنا نعطيهم ثقة، يفوتوا على الملعب خلاص إحنا بدنا الفوز. الحمد لله رب العالمين كنا يعني نأخذ الفوز وثقة. في مستكشفين من برا كانوا يجوا يطلعوا على اللاعبين اللي عنا ويشوفوهم، وبعد اللعب يحكوا معنا كيف هذول كانوا يتدربوا كيف يتمرنوا. كمان في أكثر من مدرب كان يتواصل معنا مشان اللاعبين اللي حكيت لك عنهم. في لاعب كان معنا هذيك السنة صفر اسمه يزن عمر، ومن أفضل اللاعبين وردينا هذه السنة صفرنا، اكتسب ثقة خبرة صار عنده دافعية. الطفل الفلسطيني لما يأخذ هذه الخبرة بيطبقها في أرض الملعب.
1: حلو. طب من جديد كابتن أحمد، اليوم لما بنحكي عن بطولة النرويج، بطولة النرويج كانت مميزة ومحطة فارقة كمان عندكم، كيف اشتغلتوا عليها؟
0: يعني زي ما حكيت لك أنا، هي بطولة النرويج كاب أنا إلها معزة خاصة بقلبي، أنا والكابتن جميل شاركنا فيها وإحنا عمرنا 14 سنة. هاي البطولة كانت بطولة كبيرة، كان مشارك فيها 1700 فريق من كل دول العالم. شبابنا كانوا ممتازين، وبدي أضيف شغلة مهمة إنه اللاعب الفلسطيني عنده موهبة بس هو بده فرصة عشان يوصل. يعني إحنا اللاعبين الأجانب اللي كنا نلعب ضدهم كنا نفوز بنتائج، يعني كانوا هم ينصدموا من الواقع اللي الأطفال الفلسطينيين عايشينه، إنه كيف إحنا بهاي الظروف نقدر نسافر ونقدر نلعب ونقدم هيك مستوى لكل الفرق. يعني ما شاء الله كان الفريق مستوى جدا جدا عالي. المباراة النهائية فزنا بنتيجة 14-0، يعني مش إنه واحد ولا اثنين، لا 14-0 على الفريق النرويجي اللي لعبنا ضده، وتوجنا هذا الإشي بتحقيقنا الكأس، والحمد لله كان أكثر من 5000 شخص.
1: حلو.
0: بالمباراة النهائية وأجوا ساندونا، حتى لما رجعنا على الأوتيل أجوا وقعدوا مع الشباب، وكانت لحظات رح تضلها بذاكرة الأطفال طول العمر.
1: خلال هالبطولتين اكتشفتوا مواهب ممكن تكون إنها فعليا بتستاهل مستقبل أكبر من هيك، توصل للعالمية.
0: أنا بدي أحكي لك سر، هسا فرصة على تلفزيون الفجر، هاي كنا مخبينها للشباب مفاجأة وشغالين عليها أنا والكابتن جميل. إن شاء الله خلال الأشهر القليلة القادمة في 3 أو 4 لاعبين من اللي كانوا موجودين معانا هاي السنة راح يطلعوا يقدموا اختبارات في نادي أوروبي، واحتمال كبير يكملوا هناك مسيرتهم الرياضية. فرواحل تأسست عشان هذا الإشي، إنه إحنا نقدر نوصل اللاعب الفلسطيني للعالمية. فهاي يعني أنا بعتبرها أكبر من إنه حققنا كأس الدانا كاب وكأس النروي كاب، إنه نقدر نوصل لاعب فلسطيني للملاعب الأوروبية.
1: حلو. طيب اليوم معناها شو المهارات اللي بيحتاجها اللاعب الفلسطيني في هاي الفئة لحتى تشتغلوا عليها لحتى ينافس باستمرار على المستوى الدولي؟ بتحكي 3 أو 4 لاعبين رح يتم اختيارهم لحتى يكملوا مسيرتهم بالخارج مع هاي الأندية الأوروبية. معناها هون احنا بنحكي عن مهارات لازم يمتلكها اللاعب الفلسطيني بهذا العمر.
0: صحيح. حسا احنا بالبطولة كانوا يجوا مستكشفين، يعني هم اللي اختاروا عشان أنا اللاعبين ما يزعلوش مني. يعني كانوا يجوا مستكشفين، هم اللي حكوا عن هذول اللاعبين، هم اللي اختاروا هذول اللاعبين، كانوا يجوا مستكشفين يقعدوا بين الجمهور. إحنا ما نعرف إنه والله في مستكشف للاعبين موجود باخذ للاعبين لأندية أوروبية. فكل لاعب له ميزته من هذول الشباب اللي اختاروهم. اللاعب عمر 14 سنة، لياقته البدنية لازم تكون منيحة، استلامه والتسليم تحركه بالملعب يكون منيح. فهاي الشغلات اللي بتطلعوا عليها المدربين الأجانب، وهاي الشغلات هي اللي بتفرق مع أي لاعب. يعني زيه زي أي لاعب ثاني، بس إنه بعيداً عن الأنانية، بعيداً عن المراوغات السلبية، استلام، تسليم، تحرك بالملعب.
1: حلو. اليوم أنتوا ما طلعتوا باسم رواحل فقط كابتن أحمد، اليوم أنتوا طلعتوا باسم رواحل، باسم طول كرم، وباسم فلسطين. هاد كان مسؤولية كبيرة عليكم.
0: هذا كان إشي إحنا بنفتخر فيه. أول إشي إنه إحنا الفريق الوحيد اللي مثل فلسطين بهاي البطولات، بنعتز وبنفتخر، والحمد لله إنه إحنا قدرنا نحقق الكؤوس زي ما موجود على الشاشة هاي، رح تظلها بذاكرتنا مدى الحياة طبعا، والأطفال ما رح ينسوها أبدا.
1: يعني أنت ذكرت خصوصية بطولة الدنمارك لأنه أنت شاركتوا
2: في
1: النرويج، عفوا، شاركتوا فيها، بس كمان ليش هاي المحطتين عن جد هم فارقات في كل مسيرة جمعية رواح الخيرية؟
0: لأنه هاي يعني هذا الموسم هو يعني إحنا حققنا نتائج ممتازة. السنة الماضية أخذنا المركز الثالث في بطولتين، وأخذنا المركز الثاني كمان، بس هاي السنة هي السنة الأولى اللي منحقق فيها المركز الأول، عشان هيك كانت بطولة استثنائية وسنة استثنائية للاعبين. فريقنا كان ممتاز جدا، يعني ما شاء الله. يعني أنا المنتخب الفلسطيني هسه شغال على مواليد 2010، كل الاحترام لهم، الكابتن أبو يوسف الشوربجي. فأنا متأكد من هذول اللاعبين مواليد 2012 لما يصير منتخب راح يأخذوا أقل إشي 7 أو 8 لاعبين من هذا الفريق اللي إحنا اخترناه من كل فلسطين. فهاي صارت محطة ممتازة لرواحل، إنه اللاعبين اللي إحنا بنختارهم صار في بيننا وبين الاتحاد الفلسطيني طبعا احنا حلو. بالشراكة طبعا مع الاتحاد الفلسطيني والمجلس الأعلى للشباب الرياضة، فأي لاعب اللاعبين اللي بيسافروا معنا صارت العيون خلينا نحكي عليهم في أي تجمع للمنتخب يتم استدعائهم، فهذا الإشي كمان ممتاز للاعبين.
2: في نقطة مهمة بدي أحكيها في من اللي سافروا معنا بال2010 أربع لاعبين اليوم متواجدين مع الكابتن محمد شوربة في منتخب ال2010 وال2011 اللي هم وليد ذيب أو سكوزح، في عندك كمان جاسر كمبار وفادي إغنام، هذول الأربع متواجدين اليوم
1: كانوا موجودين برواحي،
2: كانوا معنا بال2010 وسافروا معنا على الدنمارك والنرويج والسويد.
1: طيب اليوم شو يعني لطفل فلسطيني انه يوقف على منصة تتويج في اوروبا ويكون رافع العلم الفلسطيني؟
2: هذا فخر لكل طفل فلسطيني بيمثل فلسطين ورواحل وطول كرم او مدينته انه يكون متواجد في دول البطولات. طبعا شرف كبير برضه زي ما قلت انا لاي طفل يمثلنا ويمثل فلسطين زي ما اي لاعب عالمي في دولته بيمثل دولته.
1: كابتن جميل، كونك المدير الفني قديش سعيت انه فعليا الطلاب يحصلوا على التدريبات قبل ما يسافروا لهاي البطولة، وشو ابرز العوامل الفنية اللي اشتغلت عليها؟
2: انه كان اول اشي كان عندنا شوي في التجمع شوي صعب، انه كان عندنا بس يوم واحد ما قدرناش ناخذ اكثر من يوم، بس مع ذلك اجتهدنا تعبنا اشتغلنا على النقاط الإيجابية طورناها، النقاط السلبية حاولنا نشتغل عليها كثير، مثلا بالثلاث خطوط اللي هو دفاع وسط هجوم كله هذا اشتغلنا عليه، كيف اللاعب يتحرك مع الهجمة كيف يغطي كيف هاي الشغلات كلها اشتغلنا عليها أنا والكابتن أحمد، يعني ما كسرناش مع الأولاد وهي ثمرة جهودهم أنهم اتوجوا بهذول البطولات.
1: كل الاحترام لكم صدقا، هذا مفخر لفلسطين مش بس لأبناء طول كرم، مفخر فلسطين لأنه كل لاعبينا مش من طول كرم، هم من مختلف المحافظات والمناطق. صحيح. في فلسطين اليوم السفر والمشاركة في بطولات دولية بيحتاج لإمكانيات كبيرة. جمعية رواح الخيرية وحكيت أنت غير ربحية، بس الهدف منها إنها فعليا تعزز حب كرة القدم بأطفالنا بأبطالنا باللاعبين اللي اليوم يعني يوما ما رح يكونوا هم لاعبين دوليين وعالميين. قديش مهم انكم تتخطوا كل التحديات اللي بتواجهكم لحتى توصلوا لكل هاي التتويجات والبطولات؟
0: احنا بالبداية اول اشي رواحل في بداياتها كنا نعاني جدا من موضوع السفر، كان الموضوع كثير كثير مرهق وكثير مكلف، كنا كثير نعاني لحد ما 2024 2025 2026 الحمد لله الواحد بتطور، صار عنا علاقات ممتازة برا، صار عنا راعيين رسميين، بلدية طول كرم مشكورة دائما بتساعدنا في أي نشاط إحنا منكون فيه، فعلاقاتنا بصراحة في أوروبا صارت كثير ممتازة، هذولا بدعموا كثير رواحل موضوع السفر، بحاولوا إنهم يعني إحنا هاي السنة مثلا والسنة الماضية والسنة اللي قبلها من 2024 في 2026 هذول اللاعبين بيسافروا بشكل مجاني، يعني من محافظتهم لمحافظتهم روحة رجعة ولا شيكل بدفعه، بالعكس كل لاعب باخذ كمان بوكيت ماني له.
1: حلو.
0: فالحمد لله صار عنا علاقات ممتازة وخصوصا في أوروبا كثير داعمين، الأوروبيين لما يشوفوا فريق ممتاز بنافس جاي من ظروف صعبة خلينا نحكي عايشين بواقع صعب بدعموا هذا الإشي، بحاولوا يعطوا فرصة للاعبين، والحمد لله إحنا بنعطي فرصة كمان للاعبين إنهم يطلعوا للاعبين الموهوبين، الواحد يعني قدر الإمكان بحاول إنه يساعد الكل، بس صحيح. يعني أنا على الاختبارات أجوا 250 لاعب
1: ما شاء الله،
0: 250 لاعب من مواليد بس 2012، وحكيت لك استمرينا بالاختبارات لمدة 8 شهور لحد ما اخترنا هذول 13 لاعب اللي مثلوا جمعية رواحل ومثلوا فلسطين بهاي البطولات، فالحمد لله إن شاء الله والقادم أفضل راح يكون
1: إن شاء الله. يعني بعد النرويج والدنمارك وين راح تكون المحطة التالية؟
0: هسا إن شاء الله راح نبلش قريبا، خلينا نتريح شوي بس بالسفرة وراح نبلش شغل إن شاء الله على نفس البرنامج السنة الجاية، راح يكون فرنسا معسكر تدريبي للشباب وبعدين رح نشارك ببطولة السويد والدنمارك والنرويج زي هاي السنة إن شاء الله.
1: كل الاحترام، جاهزين يعني مستعدين بعد فترة الاستراحة؟
2: إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب، بنتمنى لكم كل التوفيق، وإحنا سعداء إنه يكون في عنا مثل هيك جمعية دائما بتسعى رغم كل التحديات والظروف الصعبة والإمكانيات، سواء على الصعيد المادي أو إمكانيات إنه نجمع كل الطلاب بسبب الظروف طلعت أيام الأسبوع من أجل إنهم يحصلوا على التدريبات المتواصلة، لكن مع هيك استطاعوا إنهم اليوم يتوجوا ببطولة الدنمارك وبطولة النرويج. أحمد نعالون، كابتن أحمد رئيس جمعية رواح الخيرية ومدرب، كابتن جميل ناصيف المدير الفني في الجمعية، كل التحية والمحبة لكم، وبدي أوجه كل المحبة للاعبين ولأهاليهم كمان اللي تحملوا هاي الفترة، فترة ضغط ودراسة وسفر، بس ما شاء الله شبابنا كلهم بيرفعوا الراس، فشكرا كتير لكم ويعطيكم ألف عافية على هالمنافسة الجميلة والمميزة اللي قدرتوا من خلالها ترفعوا راية فلسطين عاليا. شكرا كثير كابتن أحمد وكابتن جميل. وبهيك مشاهدينا ومتابعينا بكون وصلنا وإياكم إلى ختام محطتنا الصباحية من برنامج طلة فجر. أشكر كل من كان متابع وحاضر معنا في الاستماع والمتابعة بأثير فجر أفهم شاشة تلفزيون الفجر، وبشوفكم إن شاء الله يوم غد الخميس من خلال أثير ومن خلال الشاشة. تحيات لزملائي في الهندسة الإذاعية أنوار الحاج حمد، في الإخراج على أحمد الجلاد، ومني أنا رهام بحبلة، كل التحيات لكم، إلى اللقاء.
3: الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
4: فجر أف أم،
3: أحلى صباح من فجر أف أم.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد نفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحبا الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
3: فجر FM

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة وبكالوريوس الفيزياء الطبية وبكالوريوس الإرشاد النفسي تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهني واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: أوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: كان يا مكان زرب، كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
5: موقعنا طول كريم دوار الإعلام مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
6: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: مفصل الرجال، كوشات غاية في الجمال، واكسسوارات داخلية متجددة باستمرار، إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه. شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعيها في رام الله والعروب الخليل. جامعة الدولة، حيث تلتقي الجودة الأكاديمية بالتعليم الميسر. 9 كليات متنوعة تقدم أكثر من 120 برنامجاً أكاديمياً نوعياً في درجات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه. برامج توائم بين سوق العمل والتكنولوجيا العصرية وتمنحك شهادة جامعية معتمدة محلياً ودولياً. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
3: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: الساعة الآن 10 صباحا بتوقيت فجر أف أم.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لقيك ملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأماني، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: يما بلال تعال روح لمشوار.
4: وين؟
3: عالسوبر ماركت.
4: شو بدك؟
3: جاج.
4: يعني من محل الجاج؟
3: لا، من السوبر ماركت.
4: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
3: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
5: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
6: سنيورة، عشرة عمر.
7: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 217.
8: فجر FM.

فجر اف ام. لأن التعليم حق للجميع، توفر جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، الجامعة الحكومية الأولى في مدينة نابلس، تعليماً حكومياً ميسراً وبرامج أكاديمية ومهنية نوعية برسوم دراسية في متناول الجميع. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تقدم الجامعة رزمة متكاملة من المنح والإعفاءات المالية دعماً لطلبة الثانوية العامة وتمكيناً لهم من استكمال تعليمهم الجامعي وبناء مستقبلهم المهني. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة واستفد من فرص التعليم التي تجمع بين الجودة والتدريب العملي والتكلفة الميسرة. للتسجيل والاستفسار ارجى زيارة مقر الجامعة المؤقت في نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشة غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة.
1: سنورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
2: فجر أف أم

0: الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: موجز لأهم الأخبار من فجر أف أم. أهلا بكم. قوات الاحتلال تقتحم منطقة رأس العين في قرية قصرى جنوب شرق نابلس بتزامن مع هجمات المستوطنين. ذكر موقع زمان يسرائيل التابع لجيش الاحتلال بأن مستوطنون حاولوا التسلل بواسطة سيارة إسعاف بالأمس إلى منطقة عسكرية مغلقة بالضفة الغربية لإكمال السيطرة على منزل فلسطيني بقرية قصرى قضاء نابلس. قوات الاحتلال أغلقت الحرم الإبراهيمي الشريف بالخليل ومنعت المصلين والزوار من الوصول إليه لتأمين اقتحامه من قبل المستوطنين بحجة الأعياد اليهودية. سموتريتش يدعو نتنياهو لاستغلال فرصة أن محمود عباس في تركيا ليمنع عودته إلى أرض الوطن. ترامب يقول بأنه لا يثق في إيران ويقول نتحكم في مضيق هرمز بشكل كامل. منظمة العمل الدولية تقول بأن الذكاء الاصطناعي تسبب برفع نسبة البطالة العالمية بين الشباب. أما في حالة الطقس يطرا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويسود جو حار نهارا في مختلف المناطق حتى الجبلية، بينما يسود جو أكثر حرارة من المعتاد في المناطق السهلية والساحلية. ليلا يصبح الجو منعشا ولطيفا في كافة المناطق الجبلية وبشكل أقل في المناطق السهلية والساحلية. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: الأخبار من فجر أف أم.
1: الأخبار من فجر أف أم.
3: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
4: يا هلا بالعرسان.

0: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. ميسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق. عالم من النظافة.
1: فجر أف أم.

0: ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعها في رام الله والعروب، تهنئ الناجحين من طلبة الثانوية العامة وذويهم، وتعلن عن فتح باب القبول والالتحاق ببرامجها الأكاديمية النوعية في درجتي الدبلوم والبكالوريوس في أكثر من 100 برنامج معتمد محلياً ودولياً. شراء طلبات الالتحاق متاح من خلال الدوائر المالية في الجامعة وفرعها وفي فروع بنك فلسطين كافة، أو عبر تطبيقي فالبي وإي سداد. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ptuk.edu.ps.
4: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
5: فجر أف أم

0: فيش زي الكاش، جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبل الفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
2: فجر أف أم

0: القائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان.
2: لوجي لان هون العنوان.
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566-88-18-88.

0: الآن 12 ظهرا بتوقيت فجر FM. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
0: الساعة الآن 12 ظهرا بتوقيت فجر FM. الأخبار من فجر FM. الأخبار من فجر FM.
3: موجز لأهم الأخبار من فجر FM، أهلا بكم. سموتريتش يقول بأن عملية هدم 26 مبنى عربيا انطلقت صباح اليوم في جنين تمهيدا لاستئناف الاستيطان في المنطقة. ما يسمى بوزير زراعة الاحتلال وهو الرئيس الشباك الأسبق آفي ديختر يقول لا توجد أي فرصة لأن تحكم السلطة الفلسطينية غزة، وهذا لن يحدث. قوات الاحتلال أغلقت الحرم الإبراهيمي الشريف بالخليل ومنعت المصلين والزوار من الوصول إليه لتأمين اقتحامه من قبل المستوطنين بحجة الأعياد اليهودية. وكالة الطاقة الدولية تقول نتوقع انخفاض مخزونات النفط العالمية هذا الربع بأكثر من ضعف المعدل المقدر سابقا، وأسواق النفط تواجه عجزا قدره 1,000,000 برميل يوميا، والاضطرابات تقوض تعافي الإنتاج. منظمة العمل الدولية تقول بأن الذكاء الاصطناعي تسبب برفع نسبة البطالة العالمية بين الشباب. ترامب يقول لا أثق في إيران ونحن نتحكم في مضيق هرمز بشكل كامل. أما في حالة الطقس، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، يسود جو حار نهارا في مختلف المناطق حتى في الجبلية، بينما يسود جو أكثر حرارة في المناطق السهلية والساحلية. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: الأخبار من فجر FM. الأخبار من فجر FM.

0: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام،

0: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. مسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
2: فجر اف ام، خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن الخبرة تبنى بالممارسة، في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني تتعلم بالممارسة وتتدرب في بيئة تعليمية حديثة وتكتسب المهارات التي يحتاجها سوق العمل. تقدم الجامعة برامج البكالوريوس إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد البكالوريوس ضمن تعليم حكومي ميسر يجمع بين المعرفة والتطبيق. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
3: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

لينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشة غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: لايك من فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
5: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
6: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
7: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: هنا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: معدلك 70% أو أكثر. كلية الهندسة الزراعية في جامعة فلسطين التقنية خضوري تقدم لك منحة تشجيعية بنسبة 75% في برامج الهندسة الزراعية جميعها. ابدأ مشوارك الدراسي في عالم الهندسة الزراعية والتحق بجامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ptuk.edu.bs. فجر FM.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية، شداد، 042-439-217.
2: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم، دور لعليه من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593-8-41-094، واتساب 0097-0593-8-41-094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: سنورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
2: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
5: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام الساعة الآن 1 ظهرا بتوقيت فجر اف ام. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
0: فجر اف ام

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. وان تو ثري فور. بلعب مع اني مش كلاي، ناكل كاتل قدامي زي وراي، ما عرفتش حالي في المراي، كريسبي ايوب عالم تاني. ايوب اول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن اجنحة سمبوسك، كريسبي ايوب عالم تاني.
1: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان، لوجي لان هون العنوان،
2: لانه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كل برغيف بلو برغيف دو

ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: تنبض بالمحبة. في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 217.
1: فجر FM.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: ألعاب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كريم، دور الإعلام مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: إيماناً بدور الكادر التربوي الفلسطيني وتقديراً لعطاء المعلمين وكل العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي، تقدم جامعة فلسطين التقنية خضوري منحاً لأبنائهم بقيمة 50%. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.
5: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف

الساعة الآن 2 ظهرا بتوقيت فجر FM. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. 1 2

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي، بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
3: فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام. لان الخبرة تصنع الفرق، طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
1: فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة. فجر FM.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ من هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسة النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في جامعة الدولة، جامعة فلسطين التقنية خضوري، نؤمن أن التعليم حق للجميع، فنوفر منحاً تصل إلى 100% لأبناء العاملين في مؤسسات التربية والتعليم العالي وأبناء القدس والشهداء وذوي الهمم والمتفوقين في الثانوية العامة، ومنح الأخوة والحالات الاجتماعية المسجلة، ومنح التفوق الجامعي. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.
2: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: لينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: الساعة الآن 13:00 بتوقيت فجر FM. تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحبا الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف أفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار، البيرة، رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
0: فجر FM. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر FM.

0: برافو.
1: فجر اف ام، فجر اف ام، مزيجك.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. لان الخبره تصنع الفرق، طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنيه مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعه نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعايه الحثيثه والطوارئ والاطفال وحديثي الولاده والعنايه التلطيفيه والاورام والقباله، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042-439-217.
2: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم، دور لعليم مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية. 1 2

أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني. فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. ما سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: سينا الجاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: نكهة تنبض بالمحبة.
1: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
0: فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. التعليم العالي والخبرة العملية والتقنية في آن واحد تجدها بامتياز في جامعة فلسطين التقنية خضوري، عبر مجموعة متنوعة من برامج التعليم التكاملي الذي يجمع بين التعليم النظري في الجامعة والتدريب العملي مع الشركاء في سوق العمل. ادخل سوق العمل أثناء دراستك والتحق ببرامج التعليم التكاملي في جامعة خضوري، جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
1: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
4: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان، لوجي لان هون العنوان،
5: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجي لاند. طول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: الآن الرابعة مساء بتوقيت فجر FM. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
0: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير ليش هيك حس النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق.

وسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق. فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: جاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: كان يا مكان زرب كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كريم، دوار الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593-8-41-094، واتساب 0097-0593-8-41-094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: فجر FM

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: يما بلال، تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
6: فجر FM

0: الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر اف ام.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كله برغيف بلو برغيف دو

0: سينيورا عشرة عمر.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: وين المكان اللي دايما فرحان جو مليان لعب وامان؟
3: لوجي لاند هون العنوان،
4: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجي لاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العيلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بفرق. فجر أف أم

كوميرشال بريك فجر اف ام. تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحبا الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

الموبايل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

فجر اف ام، فجر اف ام، فجر اف ام، مزيجك.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلت الظهر التجارية شداد 042-439-217.
1: أعزائنا الناجحين في الثانوية العامة، منحة تشجيعية تصل إلى 75% بانتظارك. سجل في تخصصات الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات أو الأحياء الجزيئية في كلية العلوم التطبيقية في جامعة خضوري، واستفد من منحة تتناسب مع معدلك في الثانوية العامة. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.

0: سائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهات تنبض بالمحبة.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: فجر FM.

0: وتسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة، وبكالوريوس الفيزياء الطبية، وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض، وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهنياً واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، إسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
3: فجر FM

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
2: فجر أف أم

السابعة مساء بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
0: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

0: السحب على الكاش أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها. 1 2

أيوب عالم تاني. أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني. فجر أف أم

0: ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند. طول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. Bass drop. Bass drop. Bass drop like this.

0: ساعة الآن 8 مساء بتوقيت فجر أف أم. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر FM

فجر اف ام، فجر اف ام، فجر اف ام، مزيجك.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

عندي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أغلن الحبك وفائي ورهن العمر

0: برافو.
1: فجر اف ام، فجر اف ام، مزيجك.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.